في عالم الأحلام حيث الألوان ترسم والألحان تصرخ. في عالم الذي كل جزء قصة بحالها. شينا زار هذا العالم ورجع منه حاملا ما لا يمكن أن يتخيله العقل البسيط.